0: واحد اثنين ثلاثة
1: بالله
0: أربعة
1: حلوة منورة
0: خمسة
1: وخميسة في قل العدو
0: ستة
1: طب قلبي خالي
0: سبعة
1: أيام الأسبوع
0: ثمانية
1: أبواب الجنة
0: تسعة
1: أعمل ببط نمو
0: عشرة
1: عشرة عشرة العيشة تنش غير أخام حرام وكله جاي جامد فيديو قال
0: إيه؟ إيه؟